0: نوديها يك ميجاهرتز ديلا يخ هبدوس ام ميجات
1: ديلا اف ام كومي غاديره كي فشومس ديلا هي اميل راكي كي لاويكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمان وانت رحيم وانت الله کے اسم فلم فشا گن میں.

0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي FM.
1: ده سبب سنارن أبغى تيار ولا.
2: أني كاويس مولين آ game show.
1: Love Fita.
2: Me Love Fita.
3: Hey mommy, hey da, hey da.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.